راديو البيجيس، مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم، الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM، خليكم معنا في راديو البيجيس.

0: نبرة عبرة بحبال متأملة انفوس سايرة دايرة جروح دي بارلي فرونسي
1: نبرة عبرة
0: بسم الله